تنش خورا لولو دينو يكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولو دينو

هلا ضايع من الواد اللي عمد اللي كيد الوادين وقت يزوز الاندر اندر قيرين امن ايجا خاتون ايو حمدين ام حمدين او بعدك يا عداد اللي عمد اللي كيد الوادين ايو اقر راس الزاوة سبب جنابو دلي دي صاري حسين اغا هيدا الوادين ايو بقسم اينا بيخو دي ادين وبالا خود مي درباج بار الحمدان يا باب امشري تيخو نير سر درجا اينا اچي قادين وبالا خود مي آقل خدا بيجم نا بيجم دي صاري دي صاري فكر نا فكر ايو قصا تي باب ام خود زاري جفسا آب ام پي بحيبان انسانات نید لے ها ادیا مي

من ايجا خاتون الا بقران قول هاي من ود لي مثل كي دلودين از من ايجا خاتون ام بقسم انا به خود ادي بالا خود مي قال قال اعتراض دجنا ابو دلي دي صار احسن اغا دلودين لا بخي باب انا تزاروي قوطات وابيت تن ابيت دلامي كي دلودين ما دان قبلها خوكوشي لايه نوي حالي قادر بكيسا خيشي راباوه مش دنياه بتفينيه لايه بصبرا خده تعالى بجيني حتى خده تعالى عمر بتفت بخور تلاوينيه شيرو دي صالي هيبالين برچاوه تبقرب قيرو زحفرا بتحن بيزيت دباها لاوغتو حيفا باوه خوزكي انصاري خده بيه للايه بدر

ഗ്ലേബത് കരാണ് പോലെ അദ്ദേഹം ഇതിലോദിന് ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان

خلنا هذا اللي تخاف يطلعوا والله على السديد أجد عبد الله خلنا هذا من القهان الشيم أوجودي كاني كجودي جاري تجودي سبي نار أبي جمالي تجودي رشمان أبي ذا خشاي وتتزاني فانا جودي كجيت يا أو هر سر سوري خلنا هذا من سر سبي نار أبي وهاد يتبزانا جودي ما بكيت يا أو شوي كده خاني فانا ما بالبلد دخاني سرني سبي نار يا رح كاتي يا أو بازي كهاد سرني بالبلد دام فراد ما أزرع

حد زعلك فيك اشغلت بس بقى من زنزور يقزل بحالك نعم من يد الشمر ويبقى لا لا لا لا أبي هاجر لك وكش خلل بس بالي بجي بالي جواء لا لا لا لا أبي زاني حسن جي بحال درباني بشفر وجازور بحالم ناس تأخذ دل بيدي دولي لا يطالب دول ردك وعلى جاوة بجي تب مالم كوزي شخلو بلا لفو ديرا من زاني وحسن لا بشيكي عنيش

حاجه بس كاخذ لهذا كذا طاري طاري شيلين دماجي بالي بس كيف كنت ثلاثة باقي ظالي جوني خذ ظالي بربري كذا في الفراشين قلتك يا شخلي تشالي خذ هالي حصني للنصري خذ بيني ندلك بهزار

أرجو بس كيف خذ الداخل بكون عسكري بالباري باري شيل هذا بس ماري خوكم عزيز الله هلا ما هدي هذا بس ماري كل باري لخماشي بدم الشايكم وبس ماري خوكي لخماشي بدم الشايكم عزيز الله هدي هذا حباي شنو حرب بريش سال بس ماري خوداكم خانجلك سال وبي بين لما بس ماري خوداكم كل زاني باجي بس دينار ما زين بس ما ده كل خواشي دم الشاركم هو كيف حزنك سجلاني بين الهدي الهدي ولا بابا بس ما ده كفاني لك وسواركم جمال وخذ على ما الدنيا دليلي دالو ما يملو بس ما ده من كلام هذا بس ما ده كده كانوا ما ده بس

استاذنا ويلو من الله ما موسى استاذنا وذا باي كورود جرنا موسى خبا فاتنا ورد خد ميرو ايون.

فريشان كار شار رب نبيس اسمع كل كبر بدر ابو كرو دور بري دور قلبي اخويا بيستو

تغير بمخك بخدك سليم بشوية كذيب لي كيف لك وبرك أبال وقريم أنا بيش ناس زيارة شيخة دي مغلوب شيخة.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيات وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيات وكشكي بجي لابكو دينو حكاتي بيه وليه

حقات بيه مريم مفوزة مفوزة يا حقات بيه من أخوازي مشخورة بالربينة يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دك

0: صباح بخير بقهداري النقار تاع صبحتي وهمو هيفين خش بخراتينا همو قشبيني أمجي بيا هيفي ديكين قو تشتي خش ببشيا وتفضع قهداري ما ولوكي دا كيبن لي سراستا جيهاني بتباهي صباحت بخير با ديانا
1: صباحت جي بخير با دلدا وصباح جي تفضع بخير وخش بن قهداري هجاو دلال

0: صباح الخير جبوة تفدا قهداري هيجا ودلال بهيبي ما كوروجا وتفدا بخير وخشي درباس ببن روجا كينيو دسبيكا حفتية يو دسبيكا هيفا كنويا بهيبي ما كوروجا وتفدا بخشي وقشبيني وسر كفتنان درباس ببا دلدا إيرو ددوي ما هي أما فامها أياري جي قشتو أم دو كود بجن اشتغالي ما يعامود كيو كوروج وبازداني وبازدن رأسا خلاص دبن
1: روج برامر أنا ما بوان دحسي شخوا تايبت وقتا گوگو هرتین جی چه دبن ایرو چند رولو پلین گرما هی دست پید کن ایجا باش بلند بن تبلی ولو جی اوطاف و بروس کجی حاضرن حر عصر ولو چل عصری که چه دبن وک ده ساعت شش ایواری پینج و نیف بو پینج بو ایجا دست پید کر عور چه بو دورا جی هنکی باران هات ده بلکی خلقلك جي دركتن بس لو ايما ما بشتي جوج على اساس ام جعصر وبيف جي دركفن بشتي ما اواوري جرانديت ما انا ما ويري بو ما قوم هان تشولي عمودي جي لو ادك باران لمرك ومرك جي بحري نهي جاي انا ايش تبعها تشبخش ايش عصر وبيف نهي جاي

0: مات المالي به البراب طربي وكارب بخواه وبرتم أو تاني ددلي تدابي وك حر يقدر كبه وك خلك يدو قولو بحزارة وكسك دمالي خد نمعبو دلي خل مالي به لنجلكي زحمة
1: أكيد
0: دو وك خلك نعمودج سبهد دمع ولوم دردكتن عم تشون كاركي ملا بازاري هبو ديانا كسك تنبو يعني حطاني بترمبيلي إيه بردر يانا معبون
1: بلي
0: عم اقو يعني براستي كستنيج ما بيبو خيايم
1: إيه ما أبهستي هاني مش بين شمي ده من خلق دي دل ده باجار والا بو دسوك إيه ده حبكي لو قربالي خبو جباركو حاضر تيه دي كرن كو روجا دن أوي كسك ده باجار ده تنبي حبكي لو دفو تفجر الجم دكانين إيه خضرا الجي فيكيان الجي موالح وقفتشتانا سوك لو حبكي تحركة تفجر هبو وجا شخوا دوه بيقومان از باورم كسك ده مالي خود نماوية كو جدر وي عمود جي هگر جو عمود در نكتبن لچولا مساكن دلي خورا حد كربون جبر كوشاهيل وي دري جي هبو
0: غوتن غوغلكي هجمار مزنبو موي نجي ديتني جولو باراني الوان دكر فيديو كلو برتشيك فيديو كنا تبو صورانون چاوا باز دان دي چون مالي قالك خلكش خوي جبري خدان دبره ديركي جهي حري دور جي قالك ججرو جابين شميده وك خورتا مالن ولو بچوك بري خدابون عندي وري
1: تخييم
0: تخييمه او جي قالك براسي خوش بس ايه هاتبو يعني دو ايفاري ولو
1: اشتغلي بيرنادو فورطي
0: حطاس بيجي قمري
1: Ha ha ha.

0: دلتا تبحثا او دركتنين كو دو هاتنكرن جار دوج بركو يكي اياري حرسالو رو خلقو بيروز ديكن اما دولو تتحسيا عايدا نو روزي طيب بجي الوان جهي دور وكي مزقفتي وعندي وريوا قلق قلق خلق جمون ويداري جار بساعتان بريدة دمان شبر او عجقاكو زيدا الويداري تشيبوية او چن چلاپک بهرانی کول واکرن جا فورن جعد بو حری هنک سهره پطخی بون جدنا ویدا اما دی من گله کی خوش بو یعنی خل گله کی بسط انتوی او روکا جی هي رو تجی بحث او پلیگر ما هي کوروب رو بلند بن جمرج بی رو کی عادز اولی ولو د سپیکا بوهاری مره درت کت ما خود دا بر رو کی ان ام نه ما خود دم بر رو کی ما خود بر رو کی د عالی دو مد گوم هرن کدا وی و چی مگیش بشوته جار حطاس بیج یا ماستیک انجه حادث بعد و چی ما بی بیا بنبه
1: ناخد فيرو ماست قالك استهلاك يكي اياري تيولو وقت عليا رحلاجي كامن اويكو كسكو ان يا بيوي دركفنيان تشندروجك اي حري دايمان كسكنا مادر او جهي حري دور سي 4 ساعات كشاولو هشتبو ايجو نتشبو وايجو ويهرجي اغران جيكي اياري رهشتبو اشتري استبهي دي وقت مكوت انك جروجا بين شمي دي جوجي ولو اري روكبو بس وقتك جو مساعد بخش تبلي قولو ارصادي جويد قوي هناك طابو روس كجيني هبن لوان دفرا لعندي واري قو ليبون قو باران نهات قولي جي ورده هنكي باران هبو بريد باراني لوان كربوم دفرا تربس بيوان باجاري عمودي جينكي باران هات چول عمودي خلقي قولي بازدان مالي خوك بريانا ما قويت فيديو لو هاتبون صوران دم پرچين فيديو لي برنكي كشتي بوهاري بهنا مرابي درد كويب تايبت بشتي او سفستانا دو دريج او چند مهان اصالو لو باراني باش ام تعباندن گام ده هندر دهشتن ان هاولو براستی بهنا مره درد کوي زاروک ولو جه ایگو تبيجل باجاري دفري جبو به ودانا زاروکا گلكي كيمي جا بوهارد بوك در فتكي بشيا خلكي ما زاروکي وان
0: زاروکا دي ولدي خوابي تو نزان بيل كوبون هما چول جوار برداي بونو تيره بهنا خو درخستن

مار اغناطيوس افرامي ددوا بطريرك انطاكيا وساري مشرق وساروك بلندية ديرا سورياني يارسزوكسي لجيهاني دو بريادرو جانيك هاشتا باجاري قامشلو سردانك بو باجاري قامشلو ودوهجي بو باجاري ديريكي چيكر دناوا پشوازيه كفرمي وغاليريج بوي خلقان دفري كو پشوازيه ويكرن هرواها تقازي لسروي هفگرتن عاقل كرن و پش خستنا رحي جياني رحي افيني دناوا خلقه دا ودناوا پكاتين كو دناوا جواكي دا جيان دكم.

0: جبو مرنك هوارو جبو غومرو ويرو تينا آرو جانجي بشكينا بطايبة جنومير غو دنافا وان روجين غو امتيدا درباس دبين وان زحمتية غو خلق بتواهيد وان صالي داوي دا دبينن روج درباس دبيك بخونا حسي حركس بشغلو بكار داكتية جنومير تفدو باري خود دن كار يعني تبرنجي كي قشتي بي لجيانا غالك كسان بنرا ديانا بويا يعني اوجي ولو
1: والله هيد جياني دا نماي
0: نماي و تتنر الحالي خوا هنا باري روج بي كنترول كيري وخلاص كيري اوایا روز بروز د هله بار ګرام به روتين چيبه به بلکې او والا هيك د اورتا جنو مير د چيبه به تبلي حس كرن هي ل دانو ستندنجي هي بتشتي اي اي اي ګرك
1: بكار
0: بكار او اوي ګرك ګوتي خوستن وي وري ته بوي عربو او اوا اجاتا ګوي کو روتيني بشكي ناوي چبكه الهمبري كاري خو الهمبري وي واستاندنا خو الهمبري وي خوسته کاغو امدبينن دجيانه ده پر بويا بوای چيد به بلند بون چيد به روش برنګ کي گشتي ته ګهرتن او يك وي روتيني چا بشكينه وي چاوا حس كرنا خو بپارزه شبو باندور لزارو کاجینه
1: بیکو مانش برگ او داونو ستندن یعنی جنو میر یعنی که دیو با بزارو کارجی کمد بدل ده تنه یعنی بکار اوک ما گود پیوستی یعنی او پیوستی شف دور شبو مالباته گرگ دکه تنه پف دور پاروه دکن او تکلی و بمالباته رب انا حمی کمد با شبو که روتین ورش کنندن امی بنارن به ماموستا یوسف دوار پروردهی ده چجمرد بیجه پشتی سترانی.

0: كي نالمال يعني دي ناو سيرتا فراغا بو فرافيني تشيكو او نمطا حرو فروتين بقشتي صحي باشي وك بلانك تلسرد مشج بو حفتيا خوش بو مها خوش بو صالا خو افحرد فيها بالليد في وقلكي صحي قد نافر بيش كان عندن
1: جارنا جي افروتينا كون بحس دكن ده لكو جمودك دي تيكيل يا نابرا جنو ميردا تشي من جا او سالين جرينج يكو زيدا تير او داونو ستاندني نابرا وادا خورد بكن چنا ما مستا
0: هلی بیگومان ما گوی چقدر دوج هف حزب کن چقدر تفاهم ها بدنا واندن بیشن شفیم دکن جیانک خوش در باز دکن لی انسان یعنی مروف حر دمکی گوهرتنک جیر لازم او گوهرتن بلکی جارنا جن تایبت ازی بیشم گوهرتن که ده لوک ده شکل خود دک پور خواه بقصین یا دریش بکی یا میش بکی یا زربك رشبك
2: فورت ميد ناف دستيما ديام كربي خوغشي تسري فورت
0: بايا هناك ليد نارن انو چما اولود كنا روتينا خودشكين بلكي وك جن ام بحسايد كند هندري مالي روتينا قرادد مال دي ادي كورد مال دي دكهر حر مهي جار كي حر دمها جار كي او تشكي آلي كار بير جوي خود غيرين براسي زلام جي نفسا حالي نفسا روتيني سبها راب ونفسا كاراب وكنفسا عاجزي چيد فالفيدد هندري مال تيكل يا هندري مال قلكي قرنق تم نهبون تيكوي او نهبون بلكي بمشوار كي دفي بوهاري ده عسري كي نرحلاك تجير بخططين ايرو عسر جو خوش كام در كوين جولي مراجن فقوارنا خو حطا وهرن دفر كي بخون او خوارن اللي تدفر غيرا ده قلكي قرنق دعطلا خود ده روجي تنشب من روجي دوام قد كار دك قلكي قرنق دفي دماهان ده وقت دو خلق بقي كيم كيم لباجارة ما بون عندي ورقل كي مثلا خلق شو شوني چه هم رحلي هم روتين وبي وستيان وتعابين بس چه او روتينا بريوش كنان طيبتي سال جو بهار خوش اللي جو نالي كار بو روجي خوش پر هون يعني باران پر بو الحمد لله ام جار ناشي روتيني ناف جنو مير بلكي بدياري كي هدياك المطبخ يتكاري خدك ام تم داوين سر زلام هدية تفجين جي كاربك انو تل مطبخ يتكاري خدك تدي قولك شترهات ام نابي دوي براداك بيا خسالاك
2: ناجا تمي قلك جيد بيجن حطام رو ويرو تيني بشكيني وجنو مير يعني ولو وي حس كرنينه بك قرك دياري هبن
0: بلي قلكي قرنك اف دياري اشترت بيجم دياري بلكي قولك نتشكي قران ومزم بي نامي دياري وك مسألة تقديرا تعباتي تقديرا كسايتياتي فدياري أوشي وقت بي دل خشبونك جار ناشو أفنا چاند الجمع براستي يعني صريح بن هم قش نبوي چاند جمع جنو مير روكي هفدو بعزمين سر شيفكي بيزاروك أفال جمع چه نبوي نهارن دوركي رونين تشكي بهافر بخون يا وخون براستي چه نبوي تم كورمانجي چيد بي دوشيلك يوان هنه نو زاروك هنه و يك بالا يسر زاروك هاي بلكي ايه كارب او يك زاري مزمو بد فاموه درفتي بخودن وكس قم كاربن دمك خوش بهفر درباسكن او قهرتن او روتيني دشكين نبتشتي مزنن هوركن امي بين تشتن تدروش اخد كاربك و دميجي ناخو فافقشت كفوي وي چارچو ويا قهرتني بلكي دهافين آدم بيش وكانا رحلة هنك مالها بون تفقي كيم بون راد هشتن خوي بيشوانا شامي يا لاسقية يا دفركي انو حفتيك او روتينك باش او تراكما باش ازفتاني كتي سرف دشكين قل لك ريهاني لقور امي تم بيش انتي خمبالا خوي هنن هن دكن بيخسار وقلكي وقوتنك خوش وقتقديركي اف حركس كاربكي و هنن هنه براستي بلكي پرجير بوين نو توي وي روتيني بشكين دريا تهار جفر لي خر ديركي و تيلكي و شوكي شخور راكف ددواسيا و تلور بقر المنطقي افايا بقلكي واش لي پرجير دوي چونا ساحل و شامي پرجير دوي فحر يك بشيوه يكي قارب آلي كار ببخور آلي كار بويته كليه خورتر ب و جانا وك ما قو بلكي طرفك هر طرفك نر افجي گرنگ انو بيچك دوربون ديكوي نمونا كي جوار بيجن مسلا انو تيكليه جنو مير گرك وك دي شوجياب شوجيب سترين جرا نخوش فجمدید گل کی نزی کی هفت بنستری واند هفت راد بن تدی زفتان گتی و جنو میر دندرد تدی پفکتن مداغ دریجه می بیشن جان ناجیش عاجزی های انتشکی دخلقین مشکیلا که بچوک و او مشکیلا بخواه او پرس گریک او خلاف او براستی گرنگش تیکلیر برا یک خوالات که هنکی وقتی شوجیا او تیکلی نو گل کی نیزی کی هف بینش جمدا و استریواند هف دراب گل کی دوری هف بی و بجمدن فمسافتک شخصی بیشن مسافتک هندک هبه سینور کریبه نافته و هفجینه تد حتا ندوری هف بین گوم سرمه بحسن و ننیزی که هف بک اوستری و هف بمشکیل جوار اوستری بلکی گوتن بین بلکی خلافات بین بلکی سر ایش بین و او مسافت چی گبمیند ناف کساد و باش بین
1: باش گلک سپاس جبوتا ماموستا یوسف
0: از خوازم تشکیدی جیلی زیده بکم دخالا یک جه گم پاور رونشتن ام دوری تلفونا کن نه والله ام دودا که رونشتن لی هر یک تلفونا خود یا یک لبر تلویزیونی یک سر لپتوپ ام بیشن اوایا یعنی وجودا فیزیایی می بیشن لبا هفن لی دوری هفن آد دوا ده تیکلیاد جنو میر حرد و جوان تی خوستن بیتر نو مقارنه نکن مالا فلان ولون یاد افلام آدولون یا جیانا خوم رو خراد کبوی مقارنه ام تعم که جهف بکن بدما خواه بلگور امکانیاتی خواه خلاف ام نابیش بنیتن نبه فی حال چه بو وک خویش خوار نیره تعمید دی جیانی
1: بله هف خواه بول کرنگلی که باشه و او تی کلیا خوش شدن و سندن خوش ناور جنو میرده جی او جی گلی که باشه جبوی یعنی خوش کرن عمال باتی تاوی ند ناور جنو میرتنی ده گلک سپاس جبوی تاو گوتنین دمام است یوسف احمد سپاری پروردهی
2: ساعت خوش

دوري نالي ناش كذبه و آخينه جي قلان ببا و بارانه بس بكا مهيه اف مه جو خشم آرامه خزائي دي بهتر شين و بدود به هل بد ماهري خشه و مناسبه كم روف روجا خواه بريكو پيك بكه ده جي ججنا كار کرام بو روجا كي كو ام كدا روجانه يا روج بروج ببيرتينن ايجاد بيجن كار عبادته بكار جي ناب قداري ما قيمت داينا كدو خباطه بدست و زندان جواجي و ايروجي وقالك فقره مجاري مهبة اما جي يكامين روجا فاستيوال يانجي مهرجانا زانينغها روج آواي دست ببكين سالانة اف فاستيوال اف مهرجان تيل دارخستن بحرين خواندكاران جيهاتي ايوان مسابقات و پیش بركين قالكي خوشتين حاضر كرن يعني حصابكين بوهاري و جوانه كنو حنك مجارين سبك و دل خوش كرن كو هجر و نهرنا ورجي و نبرچي ايدي ذن ناگرن هر دم جي خوارن تي چكرن خوارنين كردواري كولتوري كو قالكي خوشي و ايكو خوش چكا جي بسردكوه تي خلات كرن يعني اجواي قالكي خوشن قو داري ما قدر فتي وجيها بونجد كارن هرن سريه كي لي بخينن لهليليا قامشلو بشتي بيسراني جي و بيام نيرا راديو ارتاي روسلين اوسي جناوارا ستا فاستيوالي لزانيگه هروجاوايب مرابه بمينن

او حري او حيري بتشنافي بان كاتيكي بكو اجي حيري متشاو بيسترانج ماجي سريا خدرخم قداري مالي قدار كن قالك يا خوشاج كلتورا ميه بدي لافا

قدر ما مجارك لسر الزماني هر كسية وقال لك اشتغالي لسر تكرن أو جي مجارة طاقة انرجية بطيبات كهرباء هم كهرباء نشتمانية كوال قال لك دفران هاتية وده ما دمد داينا محاولاتا خطين كيفن تينا تشاكرن كوالشان صال جكار كتبون وخطين نهجي تينا داين يعني باش كرنا بنيا تحتي بقشتي جي هولك جبوي دابين كرنا استقارة كزيدة جي خزمة كزارية أفاجي هالبت راستراس تأثيري لجيانا مدك إجارة نوا برنامه بروجة وزحمتيان كما في مجاري بميفانكي قوتو بيش بكين هالبات ومربا هاف ساروكي دستيا انرجية يا طاقي لبندبن.

0: وكيف يسرانا نبيج بحث كرن يجيانا مروني دب إيجا مبشر وناهية بقرن لنبحث كرن إيجا بإنرجي وطاقة قدار ما مجارك كبويح خما هركسي هل بدقاركي قرن جيش بركو باندراوي لجيانا ما تفاندكي كهربايا كود فيدا ما داويدا اللي قلق دفران هاتي چكار إيرو تينا كرن لسر آسطا إنرجي دمي بيش دا أمي چعفري چبن بمرايج بوي قوتو بيجا بي مجاري هفسرو كدستيا إنرجي ما مستأكرم سليمان ما مستأكرم دما
1: ده ما وجه خوش به روش باش جوار و حمی گهدار ارتا افیم
0: گلک سپاس بوه در فتی بلا اجبه دست به بکم ده چند روژین در باس بوی ده کمبونه که و بشانده که بحکومت ره بو و تی ده قالا چکر چی ده ها ده گوتنو کرن
1: راست ما مستشخوه بلکی سر مالپر حموی را گهاندنی بلا بو وكوميته كي جدستيا انرجي باش الكتريكي هات جيفين النافبر عم تشيبون ام جيهان تشتن سريكا بشتي ما نقاش روشة الكتريكي كر اي مهريمة ما حسك يعني ما روشة فني جوار ديار كر و مسائل هناك مسألة وانجي كهرباء سر ما قد كريب وجعالية بنداوة طبقة امجيهان انجامنا دسبيكت في كهرباء جمر وغارين وروجا دواجي كهرباء وغاريا يعني تقريبا 40 ميجا وات دانما وك بارا هريما حسكي ميبيجن دوا امجيهان مسائل يجبو اضع علوك ام وك دستيا انرجي ودستيا انرجيا سوري جشتي ام هفرا علي كاربن ام كهربي بجين ان محطة علوك افي ومكتن براتيكي دجي وبلكي وسر راقهاندني جدي محطاك تحويلة كهربي مبر مع استاسيونا الكتريكا دربيسي انا البيشيامة معي ام خطة 66 محطة دربيسية درب عليه محطة سريكانية وزاتا نجورشي كهربي بده محطة استاسيونة أفا علوك أو التيشيامة ماية هناك مجار اندن هات النقاش كرن مسائل إداري وان بونا مجيهان هناك أنجامنا أو جيتيت بردوان بون جروبة كاتجبو مسائل توسيقى اندامي بشي كهربي ريفا بريا خسر دكارتكن وانجي توصيق بكن وأوجي ببن رسمي فرمي قريداي بن بشي الكتريكي دستايا انيرجي مركزي السوري أفكار وخبات هين بردوام تيدا مجيهان نجبو مسائل تركيبة كونتور كهربي الحمي باجارة يعني تدي جمع بروجيك هابو يعني روجات سوار كرنا عدادي كهربي العمودي الدربيسية بالقامشلو بالحمي اف بروجا جي مالي سوار كرنا وانجي قو تمام بروجي بردوان كن و چكي ماني جي هبجي وقت قوتن خودان بر امي بور آلي كاربن يعني بجشتي نقطة سركة أفضل يعني هذا النقاش كرم.
0: باشا ما مستأكرم تقول كل ميجاوات كهرباء ورا أفايا ويجبوي كدري ورا ترخان كرونا بدنا كدري.
1: يعني السيستم ما يبرج جيزاتا جبنداف طبقة كل ميجاوات دقيها يعني لما بيجن دقيها هريما حسكي وك محافظة بجشتي يعني.
0: بلي.
1: ليس نفسها كمية جمرها.

0: اي خطا 66 المكان كانت مجوان خوست نيزي 4000 متر بون وانجي جو تمام امي دريا دبو مركزي اي شامي امي جوار بشينن وزاتن جروب اي كار بك اي من اي دا ايران نقل الطاقة يعني اي على قدار في كار خطا 66 نافا درو جادة تميتيك هبن براتيكي دا تدي حيات جي علاني تربيسية بيجي علاني سري كانية تبيج نبيج بسكريكن هابون مثلا ساتر هابون ممكن ألغام هابن ممكن تدي عردي زراعين يعني تشاندني هابن أف حاضر كرن حمو بوجي يعني نافا درو جا سيرو جا دا أمي دس بسراس كرني بكن يعني هجر كابل جهامة ولا نجهامة أمي بشغل أنت شتي مر تعمير دب حاضر دب مي بكن كوند برا أو كابل أناجي جهانة ما في خطي سراس بكن يعني
1: باشا ما مستأكرمنا ها وكا وزارة أولوياتي وچنا جبو دابين كرنا كهربي جبر قلق جاران أمنو چايان دبيون محاولين هتينن خطين كيفن إيكوش كار كتبن ونديد ديسا غريدن خطين نهون ددنا غريدان يعني أش قامش لو ماشخواش قامش لو دمينم يعني القلق تاخرن قامش لو جي كهربا بشتي چان صالان نوكا دهاتية إجانا ها أولوياتي وچنا
0: أنا ما مست أولوياتي ما ما بلا كرني يعني قال لك سر أستي محطاتي كهربية قشتية كهربية دي باجارا وكميناك محطة قام شلو أسر سينور مترافوك مزن إيه باور جير سوار كريب 20 ميجا فولت أمبير استطاعوي وينك كارتي بردوام بو أف ترافو تيك خزمتي ده مسائل خطي ما يشيست وشش إيه باجارا بهفتين جريدان أنا بروجيك ميدن مزن هي خطك شيست وشش شحسكي در محطات التمري أو خط قلك ضرر جهابوني برج كتبون عردي سري صديح يشتيش خطاوي سر راس كري يعني جيني بتوش معنى معين لهنا أمي وانجي دمك كرد بتنسيقيرا أمي وي خطي سر راس كري محطات التمري بوجي يعني ترافوا وي أباور آم الزنزكي محطي ده هاونك لي كتبو متذكر ويجي هاي زيدي ده رجع كارو خباتك مزنتي دبى رافوا يسراست بو قاطع زكي إيه محطة أبي شيء استوشش تجهيزاتي محطة جي أم تيجي شغليني تقريبا مديهان زكي محطة أستا نوتو بينج صديمة كش خلاص كريه تريفي ويجي بروجي ما هنا أنا ده بروجي أساسي جي ما راجهان جي زكي بازاري حقامش له وحسكي يعني صار عسكرنا شبكة إن فان تاخد فرنسي كهربي إن فان تاخد قال لك ضرر جهابوان قال لك دستراجي سروان شي بون ونتيجة كهرباء تنبو يعني حيا أنا زكي قامش له أمكارم بيجن سري صديق شل ما شبكة كهربية وطرنسي نافتا خادة ما سراس كرنين وطايبة الجغرافية روجهلاتي باجاري قام شلودة يعني افتاخي جير بين علاية قناة سويس تاخا جودية ملي زيتونية افانا ازباورمشي انا كهربة ديجيوان يعني روجانا حريكيم 4-5 ساعات كهربة ديجيوان إجا اف بروجي ولو سراس كرنا بنقها الكتريكي دم دخو يعني ايش برقلك زرار جهاني انا جي حمي يعني مي بيجن ورشي مي جروب مي اي الكتريكي كارو خباتي دانا و باجاري قام شلو بتمامي بكهرباء بكن وشبكة كهربية سراس كرنا نفسها في بروجي جي الباجاري حسكي جي دمشن جا بجاري حسكي بيتر ضرر جهابوية دس درجاي سر شبكة آدزكي باجير ده جلك چه ببون مراكز يويني تحويل نافتا خاد طرنسي هاتن بزين انا اوجي كارو خبات و گروپ مي كهربي الورجي چغلن ايجي هيدي هيدي درباسكن خزمتي بس وكما قو افكارانا حمود دندخون بشتي امكارن ولو بيجن يعني
1: بله ما مستأكرم الكهرباء ببوخة ما خلكي راستي أز سر خبج بس دور نرم يعني هر مالك دخلت وسيخت كشان دنم أري مولدي كو أنا الحارة دنا خدمت كريد وان شان صالين كو كهرباء نبو لي أم دكارن بيجن دمين بيج ده يعني أم مزجينيش تبقرن إدي أف مولدي ورنا راكرن إش بلي كو أم بيجن زراراوي ودنجوي زارك زيدت دخو زاي جيد جينجها ما بأو دمانة كو درتكافي وباري

0: رانكو امبيري ماجن هابو هابو نه اجا كهربان اجتماعي ده دمين بيش ده ويوري ويبذا بديلة كي جاءف تشتين كو دم كيبون
1: ما مستشخوا غور بروجي مال بيشيا خدانين و بروجي مال ب يعني بوزارة قشتية انرجيا سوري من نقاش كريم دوين بداوي ده امبيري ناستا كي افجانة تور بين راكرن يعني اوجي وقت بفكري وان في آلي ده بس افتش يعني دم جير دوه ماموستا يعني برسكريكك مزن هاي جبو محافظة حسكي برسكريكا ما تشيين يعني قريدانا ما بشبكة سوري را تنية غيري خطك تنية خطك ششاي افاج حسكي در باجاري رقا وطبقة او خط راجي باركي بچوچكش كهربي جبرولو ام نكارن بيجن والله تمام او باجاري مجي ببه وك حمي باجاري هندري سوري وك شام وحلب روجي 16 ساعتا بفن حفده والجينا 20 اما او حبكي دم بخو يعني دفي اف خطي كهربي ايد صدو سه اي محافظة بهف قريد ده دفي افانا سراس بدن و دستايا انرجيا مركزي سوري سوز دامه انو او كار ببه سر خطكي نو چه ببه جبنداوة تشريني ور محطة مبروكي جمبروكي ور حسكي يعني وك خطك دن جبو في محافظي را ايجا وك ما قوهن هيدي هيدي جيد الور زكي باجير ده وكسر اصطا محافظي جي امكار دكن كارو خباتي لبر دوامن همش تركيب عدادا جي عداد لي نهاتن سوار كرن ام سوار دكن جي كي ماني لي هبو هين تمام نبو ام تمام دكن وك باجاري گركي لگي چلاغ تربس بي عمود دربيسي وام خوازن دمك كرد جي ام دس باجار مزن جي بكن يعني قامشلو حسكي جبر داويدة مثلا يعني أف ولاتي بي عداد كهربي بميننجي أو جينا راستي يعني تدي مسألة براستنا كهربي وترشيدا كهربي أف تشتقلكي جرنجة أو شبكة كهربي دي باريز يعني
0: باشا ما مستأكرم بلا أزواجي بيجم زحمتية واتشنا نها وقت جاني سر زمان أريريا حزار قاوي بقاوة كي داس بيدكي وداس بيكري نها چه زحمتين هاري زيدال بيشيوة دبن كلم
1: ما مستا زحمتية بي بشيش خو قرن يعني يكجي زحمتي وتكاليف مالين يعني إرو رو حمو قرشي كهربي تكاليف قلكي بلندن يعني مالية قلك مزن دوي أفياك إيدن هناك بوي مشكلة جمر يعني دسترجاي الحمية آلاني في محافظة شهد بسر بنقها ألكتريكي يعني أفتخريبا سر شبكاتها شهد بالطرنصة ودزيح شهد بي الفر أمجي وقت صازية يعني ألكتريكي أم تاني تيري ناكن وان بباريزن يعني أم نكارن هر شبكتي وحر طرنسكي من دام كل بردن او بو باريزن امجي حبكي دبي برسكريب يعني امجي الفرت عمير كن الورج بشمره بيد الزين او خراب مشكله كجمره يعني
0: بلي راسيا سكارن بيك يجي بجم داويدا انرجي وطاقه مجاركي اساسيه ما مستيكرم دما داويدا هر دما كهرباء دبر امل دورا هفد زيفرن يعني جيان ايدي للسرويد ببويج ايدي نما دبه ايجاد فان شانساي داويدا راستي زحمتين زيده جهبون هفي دارم راستي دما بيج دجي ايدي وكنا بباري خلكي همولاتيان سبكتر ببه جالكس باسبوتا هف سروكي هي طاقه يعني دستيا انرجي ما مستيكرم سليمان تيرميفاني منبو بريا تليفوني ممنونيتا
1: تشاريم جالكسي باس

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: مرحبا فيكم مستمعينا بكل مكان وين ما تكونوا، يسعد أوقاتكم. معكم أنا لاوة سيد علو وزميلتي هيفا عبد القادر ببرنامج برافو الشبابي.
1: يسعد أوقاتك لاوة.
0: وأوقاتك وأوقات مستمعينا كمان.
1: لاوة، اليوم رح نحكي عن موضوع يعتبر من أكثر المواضيع اللي بتشغل

الناس عن عمل وبظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها حالياً وصرنا لأكثر من 15 سنة عم نعيشها صار مهمة صعبة وممكن نقول مستحيلة يعني. لهيك مستمعينا اليوم رح نناقش هالموضوع أكثر ونشوف تجارب وقصص مختلفة ونقدم ولو جزء من الحلول بحلقتنا. لهيك كونوا معنا بعد هالفاصل.

0: برافو عليه. رجعنا لكم مستمعينا ببرنامج برافو لنحكي أكثر عن فرص العمل. يا ترى شو هي الصعوبات يلي عم تواجهها الشباب حاليا، وكيف فينا نبلش بشغل خاص أو عام؟ لهيك معنا عن طريق الهاتف آهين محمد عثمان، ناشطة في مجال الشباب من حسكي.
1: وأيضا معنا عن طريق الهاتف كمان لافا حسام الأحمد، شاب من القامشلي عم يدور عن فرصة عمل. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا.
2: أهلا وسهلا فيك يا أنسد.
0: حسام مرحبا إليك، وكتير مبسوطة أنك معنا ونحكي أكثر عن واقع الفرص العمل. حسام شو دارس أنت؟
2: أنا عمري 29 سنة، خريج تاريخ 2016 من جامعة اللاذقية.
0: من إمتى أنت عاطل عن العمل؟
2: أنا أنسيدي أنا من 2016، يعني من تخرجت من الجامعة، حتى كان عندي طموح أني أكمل دراسات عليا يعني للماجستير للدكتوراه بالتاريخ يعني حتى كمان.
0: والله
2: أما صار عندي ظرف بالبيت فاضطريت أني أبقى بالبيت. فمن 2016 بحكم الأوضاع اللي كانت عندنا بسوريا، الحرب اللي صارت بسوريا، يعني كنا مخيرين بين جنبين بعد ما تخرجنا، يا أما بدنا نروح للجيش مثلا النظامي، يا أما بدنا نقعد عاطلين عن العمل. فأنا يعني كان عندي أنه أفضل بالبيت أحسن ما أحمل سلاح أو هون ما أدخل بالجانب العسكري. فلذلك من 2016 ولليوم هذا أنا عاطل عن العمل.
1: ما قدرت بدون ما تفوت على الجانب العسكري تبحث عن فرصة عمل عادية؟
2: هلا أمس ديانا نحن نبحث عن فرص عمل، أما اليوم نحن لما نقول فرص عمل يعني مثلا بده يكون بلد أول شيء مستقر. يعني بلد إذا ما في استقرار سياسي، ما في استقرار سياسي اقتصادي، حروب، مشاكل، يعني فصعبة يعني كثير. حتى إذا لقينا أنسيد يعني بدنا نكون صريحين، يعني بيروتو بأجور متدنية لأبعد حد يعني بدها تكون.
1: معك الأنسي هيفا، بس مو مشكلة. رح ننتقل لضيفتنا الثانية كمان أنسة آهين معنا. أنسة آهين، حسام حاليا ما عم يشتغل وصار له أكثر من 10 سنين ما عم يشتغل، ومثله شباب كتار، أنتي كناشطة بمجال الشباب وعندك مبادرة لتساعد الشباب لحتى يطوروا من نفسهم يطوروا من خبراتهم، شو عم تقدموا للشباب بمبادرتكم؟
3: أتشكرك أنسة هبة، أهلا وسهلا فيكم. أنا عملت مبادرة صار لها شي سنة، من انطلقت من أساس أنه التعلم صار قائم على المهارة أكثر من وجود الشهادة. فمن هالمنطلق عملت جروب لنخلق شبكة شبابية من خلالها نقلل الصعوبات اللي بتواجه الشباب ونمحو الأفكار التقليدية المرتبطة بالعمل. يعني بصراحة الموضوع ما عاد مرتبط بالشهادة، نحن بزمن التكنولوجيا والتطور. فهالمبادرة اللي أنا أطلقتها طبعا هي مبادرة غير ربحية، حتى اللي ضموا إلنا بيكونوا مجرد مساهمين متطوعين فقط. بنعمل على نقدم دورات في مجال المهارات الرقمية اللي هلا صارت حديث كل العالم، من تسويق رقمي، تصميم، برمجة، ICDL، وكمان بنوفر المهارات الشخصية مثل لغة التواصل، عمل ضمن فريق، حل المشكلات، وهي مهارات مرتبطة بفكرة التعلم مدى الحياة. هدفي الأساسي من هالمبادرة كانت مثل كتير واجهنا مثل الأستاذ حسام وكلياتنا ببداية حياتنا اللي واجهناها واجهنا هالصعوبات، من خلال هالمبادرة عم نحاول نركز إنه الإنسان لازم يطور من نفسه ومن مهاراته، بالإضافة إنه في كتير جمعيات ومنظمات هلأ بحاجة للمتطوعين. فأنا بدوري عم قوم بتوجيه الفئة الشابة لهالأنشطة كرمال يكون عندهم التجربة العملية بالحياة.
1: أنسي آهين، أنتي حكيتي أنكم عم تساعدوا الشباب بكتير مجالات، هل في معكم بالمبادرة خبراء وأساتذة ومدربين بهدول المجالات؟
3: أكيد في عنا أساتذة عم يعطوا، هني خريجين ومتعلمين هالاختصاصات وعم نعطي تدريبات فيهم. أكيد هالشي.
0: آهين، من وين جتك هالفكرة؟ هل مريتي بهالشي؟ يعني عندك تجربة شخصية؟
3: أكيد هالشي. الإنسان ما بيتعلم بسهولة، كلياتنا واجهنا بالصعوبات. أنا واحدة من الناس لما تخرجت من الجامعة بكلية الهندسة المعلوماتية تخرجت بمعدل جدا عالي برتبة امتياز، فهالشي كان بيخليني أكون أخلق أحلام كثيرة، أبني أفكار جديدة إنه في فرص عمل قدامي، ولكن للأسف ما كانت هيك الحياة بالواقع. طلع في كثير تحديات قدامي، واجهت قلة فرص العمل مثل ما تفضل أستاذ حسام، إنه الحروب اللي عشناها شيء خلانا اقتصاديا نتراجع، حتى الشركات يمكن ينعدوا على الأصابع. فقلة فرص العمل وضغط العائلة والمجتمع، هاي كمان أنا بسلط الضوء عليها. الإنسان لما بيتخرج بيعاني من الأفكار التقليدية بالعمل، أنه لازم فورا تتوظف، مجال شهادتك، راتب جدا عالي، فهالشي بيخلق له تشتت. والنقطة الثالثة الأهم هي قلة الخبرة العملية اللي واجهتها أنا شخصيا. تخرجت وأنا مفكرة أنه خلص فورا رح انطلق لسوق العمل. لما رحت انصدمت من فكرة أنه أنا عمليا ما عندي الخبرة الكافية اللي بتأهلني لأشتغل. كون حياتنا بالجامعات كانت مرتبطة بالحياة النظرية، الدراسة النظرية مجرد محاضرات عم تدرسها وتقدم امتحانات فيها، أما عمليا ما كنا مهيئين لهالشي.
1: نحن حابين نحكي أكثر كمان عن التحديات اللي واجهتيها أنت والتحديات اللي واجهها حسام كمان، بس في عندي سؤال صغير حابة أسأل حسام. حسام، لما منبلش أي شغل أحيانا الشهادة ما بتكفي وبيطلبوا مهارات معينة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، واللي هلأ حاليا ضيفتنا آهين عم تشتغل لحتى الشباب يطوروا حالهم بهذا المجال. أنت طورت حالك بهذا المجال خلال هالفترة اللي ضليت فيها عاطلة عن العمل أو لا؟
2: أنسي هيفي كمان، بس حابي كمان نوع على نقطة كثير أساسية. مثلا لما يكون الحلقة اليوم عم تحكي عن الشباب، طبعا إذا في مجال
1: تفضل.
2: يعني نحن لما نقول الفئة الشبابية، يعني هلا لما نقول الشباب في بعض مثلا عقول، يعني يمكن أنا أو أنت أو ضيفتنا الكريمة أنسي، هي نعرف الشباب أنه اللي يشتمل شقين، يعني الشاب والشابة
1: طبعا،
2: بس في مثلا بعض الأقول تشملها بس بالشباب بالرجل مثلا نقول. فلما نقول نحن الفئة الشبابية، هي أنا بتصور نظري وأتوقع بتصور كثير من المستمعين كمان، هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع عبر التاريخ. يعني هي ما في مجال للنقاش فيها، الفئة الشبابية عفوا بالشاب والشابة إن فئة منتجة بالمجتمعات
1: طبعا هذا الشيء،
2: يعني هذا يؤكد عليه علم الاجتماع والكثير من الفلاسفة. يعني على سبيل المثال اليوم نشوف الدول الأوروبية ليش اليوم استقبلت شبابنا وشاباتنا بهذا الكم الهائل؟ لأنه عنده يقين إنه الشاب هو بناء المجتمع، هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. يعني كمان عندنا مثال، عندنا الصين والهند، يعني إن من أكبر أو الدولتين العالميات بتعداد السكان 1.4 مليار الصين، والهند كمان 1.4 مليار. أما اليوم الاقتصاد الهندي والصيني يعني أنا أشوفه بكثير من الحالات أحسن من اقتصاد كثير من الدول اليوم بمنطقتنا هذه، وينافس الاقتصاد العالمي. ليش؟ لأنه نوعا ما تقربوا من الفئة الشبابية، قلنا إن فئة منتجة عكس الأطفال وعكس كبار السن، فئة مستهلكة نحن نقول بالعلم الاجتماع
1: تماما. لهالسبب نحن عم نساوي هلأ برنامج برافو الشبابي، لحتى نحن نحاول نساعد الفئة الشابة، الشابات قبل الشباب إذا فينا نقول. فلهيك يعني حابين نحكي أكثر على المهارات اللي لازم الشباب تكون موجودة عندنا حتى يقدموا على شغل. تفضل.
2: هلا ذكرتي بسؤالك، طبعا اليوم بعصرنا اليوم عصر الحديث، يعني بالقرن 21 اليوم نحن نسميه عصر التكنولوجيا
1: طبعا،
2: العصر الرقمي، الانترنت. اليوم يعني نقول نحن الشهادة ظل انه شيء اساسي بالعمل؟ لا. يعني هسا ذكرت أنسي آهين يعني كلام انه هي ما كانت مثلا حاصلة على شهادة، ولكن طورت من نفسها بالمجال الرقمي بالانترنت بالتكنولوجيا، حصلت على معدل كثير ممتاز، احسن مثلا من المعدل اللي انا اخذته مثلا بالجامعة بجيد جدا مثلا بدراسة نظرية مثلا. فاليوم إنه الشهادة هي فينا نقول إنه هي وحدة تكفي؟ لا، ما تكفي اليوم، خصوصا بهذا العصر التكنولوجيا، العصر الرقمي. اليوم في عندنا شيء اسمه الذكاء الاصطناعي كمان، يعني اليوم اكتسح السوق العالمية الذكاء الاصطناعي. فلا، بالوقت الحالي ما تكفي. في مثلا عندنا اليوم الإنسان بده يطور مثلا من مهارات، فينا عندنا مثل ما ذكرت أنسي آهين في مهارات شخصية، ولكن كمان في عندنا المهارات الرقمية. يعني من خلال الدورات اللي قاموا فيها فتحت كثير فرص عمل للشباب للفئة الشبابية، مثل ما قلنا برامج الكمبيوتر، البرامج الأساسية، الأمن السيبراني، التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي. في عندنا كمان المهارات الشخصية، كمان فينا نقول مهارات شخصية مثلا التكيف مع ظروف العمل، القدرة على التحمل، إنسان يكون مرن بآلية العمل مثلا، يكون عنده قدرة على إدارة الوقت، العمل بشكل جماعي. أما أنا كشخص كتجربة شخصية، يعني مثلا سألتي أنا من 2016 تخرجت، لليوم هذا أنا للأسف الشديد ما التحقت بهذه الدورات. يعني هذا من عندي صراحة. يعني أول شيء كان ظروف قلت لك، يعني أنا كان في عندي ظرف عائلي ما قدرت أني التحق، وبيتي كمان بعيد عن المدينة، يعني هالدورات مو متوفرة بالريف، أنا ساكن بالريف، ريف القامشلي يعني. فبدي كل مكان أروح على المدينة وأرجع. وكمان قلت لك يعني نحن قبل شي سنة ونص ما كان فينا مثلا نفوت مدينة القامشلي من طريق معين، مثلا من طريق اللي فينا المختصر مثلا لمدينة القامشلي، بدنا نروح على طريق كثير طويل، يعني كان في صعوبات واجهني لحتى أنه أقدر أفوت بهذا المجال، فما خضعت لهاي الدورات صراحة. ممكن لو خضعت لها على مدى 10 سنوات ممكن كانت هيئة الفرص عمل أكثر أو أحسن من الوظائف الحكومية اللي اليوم نحن، أنا اليوم صار لي 10 سنوات عم بنطر وظيفة حكومية يعني، ولهلا ناطرة مثلا.
1: طيب لما كنت أقدم على شغل، هل هالشي أنه أنت ما عندك هالمهارات كان عائق لحتى يقبلوك بهذا الشغل؟
2: الشيء أكيد أنسي هيفي أكيد، لأنه اليوم قلت لك نحن اليوم عم بنمرق بالعصر التكنولوجيا والرقمي. أول وظيفة بدي أقدم عليها مثلا على سبيل المثال بدي أقول مثلا تعرف بالبرامج الحاسوب مثلا الإكسل وما إكسل، الإكسل كثير برنامج يعني مثلا يسهل بكثير أمور بالأمور الحسابية، أنا يعني ما عندي خبرة مثلا فيها، فكان بكثير مثلا وظائف كان يتم غض النظر أو يقولوا ما فينا لأنه بدنا أمور تهم أكثر، يعني الإكسل مثلا قلت لك، أما الذكاء الاصطناعي مثلا في مثلا مواضيع مثلا على الانترنت مثلا كرسوم كأي أمور ثانية، يعني الانترنت اليوم كمان صار جزء أساسي من حياتنا، يعني تكنولوجيا الحاسوب صار شيء أساسي. فلما كنت مثلا أقدم على وظيفة مثلا يطالبون مني بهاي الأمور ما كان عندي خبرة فيهم، فيتم رفض 90% من الوظيفة يعني.
0: طيب أهين، إذا شابة أو شاب تخرجوا وما لقوا فرصة، شو الخطوات العملية اللي ممكن يبلشوا فيها ليطوروا حالهم ويقربوا أكثر من سوق العمل؟
3: هلا اذا كانوا بيحبوا بيشتغلوا بمجالهم ولا بمجال تاني،
0: بغض النظر اذا بس خلص تخرجوا وبدهم يشتغلوا، فالاكثر شيء واحد يعني يقول بدي اشتغل بشهادتي مثلا، بعد ما يأس ما ضل في فرص بيروح على شيء تاني، يدوروا على شيء تاني يشتغلوا.
3: تمام. هلا بالبداية لازم يشتغل على تطوير نفسه بمجال دراسته من خلال ورشات عمل، كورسات، عن طريق الانترنت حاليا، التعليم الذاتي، فلازم يطور حاله بمجال دراسته هاي أولا. ثانيا لازم يركز على المهارات المطلوبة في سوق العمل. هلا من الشروط الأساسية في أي مكان عمل تروحي له بتشوفي أنه اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب الـ ICDL هن كشرط أساسي في العمل، فلازم يكون متمكن بهدول نوعا ما اللي تأهلوا للوظيفة. الثلاثة، المشاركة المجتمعية، هالشي ما فيك انك تقعد بالبيت وتستنى لحدا يبعت وراك مشان وظيفة، لا، انت بدك تطلع تنخرط بالجمعيات من خلال التضحيات، العمل التطوعي، المبادرات الشبابية، البرامج التوعوية، هالشي بيخلي الإنسان يكتسب الخبرة وبيطور من مهاراته اللغوية والمهنية ويبني بشخصيته ليكون مؤهل للعمل.
1: أنسي آهين، هل يا ترى في عندك تجربة فيك تشاركيها معنا لشخص مثلا اجى على مبادرتكم ما كان في عنده هالمهارات اللي زيادة حتى يقدم على الشغل ومعكم تطور، هل فيك تشاركينا هاي التجربة؟
3: أكيد. الفكرة الأساسية من هاي هي الفكرة الأساسية من المبادرة، إنه تمكين الشباب بدل من إنه مساعدهم بشكل مؤقت، يعني نبني عنده المهارات، هالمهارات تكون قابلة للبيع حتى وبيستفاد ماديا منها وفيه ويستغل الانترنت بهالشي. ونحن عم نشوف صناع المحتوى الناجح كيف عم تتغير حياته بشكل إيجابي، ففي كتير ناس استفادت من خلال المبادرة اللي أطلقناها، علمناهم مثلا الـ ICDL. هاي الـ ICDL صارت شرط أساسي بكل مكان بنروح له. المهارات الثانية مثل البرمجة، التصميم، المهارات التواصل، كتابة المحتوى، أنا بشوف أنه هالقصص كتير مهمة للإنسان يتعلمون كرمال هو يبني ويرسم قصة نجاحه بحياته.
0: تماما، الشروط اللي لازم يتعلمها جانب من إلى جانب شهادته أنه يكتسب مهارات إضافية مثل ICDL، مثل اللغة الإنجليزية، يطور من حاله مثل ما قالت ضيفتنا آهين. ونحن بفريق برافو نزلنا على الشارع وسألنا الشباب يلي عم يلاقوا صعوبة بفرص العمل المناسبة إلهم. خلونا نستمع شو كانت أجوبتهم ونرجع لكم.
4: احنا فئة الشباب من ناحية العمل وفرص العمل بلاقي كتير صعوبات حتى نلاقي فرصة مناسبة او عمل مناسب. من اهم هاي الشغلات اللي احنا بنواجهها انه فرصة العمل بتكون مؤقتة او بتكون لفترة معينة. كمان لما نقدم على شيء شركة او على وظيفة معينة بيطلب يكون عندنا خبرة سابقة. بالوقت اللي ما في عندنا دورات تدريبية او قليل كتير يكون في دورات تدريبية حتى يصير عندنا خبرة بمجال معين.
5: از خارجه کی جامعه نه طبعاً برمجیه و جالی کار دا یعنی بشکل عام کار پرکیمه و خاصتاً انو ام دا عصره کی تکنولوژی دا دعیشن و نس خوندنی مجی گریدوی تکنولوژی یعنی مثلاً که برمجی یعنی کار پرکیمه و طبعاً شرکت جی کیمه یعنی لازم شرکت پر بین مثلاً کار تطوری پر بین سیستم تکنولوژی پر هبن گرد که علمست و شخصی کار بکه اوجی پرکیمه یعنی داخوزیم انو شرکت پرچه ببن گردوی تکنولوژی مثلا برمجه چطه اوله فا او زحمتی هم دکشین انو ایجالی در و نوک ویداره یعنی ویداره هم پر پاش بوچونه.
6: اعتبر المشکل الاساسیه بالمرتبه الاولى الا وهي انعدام التعاون او الرؤیه بین سوق العمل والتعليم. يعني عم نخرج آلاف الطلاب بالسنة باختصاص فيه فائض وبنفس الوقت اختصاص فيه ضعف. هاي مشكلة أساسية وأراها من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الدول. طبعا نقص خبرة الخريج يعني ما فيها التدريب الكافي بصراحة، لهيك الخريج بيواجه كتير صعوبات لحتى يلاقي شغل.
7: راسی ام وقت شاگرد زانیگاه روز آوا ام گله زحمت یادین یعنی پیشی ام خرجین فرص عمل کیمن مثلا ام درن جینا دبیکا مثلا شهاده و نم اعترف بیم شهاده دولت خوازن رواتب کیمن پرزگلی کیم گله دخت اعمال المدبی آنا اعمال دبیم پیشی اف ساله مخوندن و اف تعبا مردیدن دبی یعنی اشبوش مثلا و نهات وصفاندن اشبوش کاری و تنه اشبوش و المال رونشتینه یعنی اوجی پرسکره که مزین جمار که وک شاگرد ام وک دختک نفسی المرود شه دبی فرص عمل جوان شاگردن که هاتن خرجاندن جوار زیده بکن جوار بقدمینن.
8: از جه جامعه خارجی من شهاده مرهی و سالک چه بوی؟ راستی شغل تنیه امده چین که جان سازیش مرد به وی خبرت 4 ساله باره به تک اسمه بخور کار ناکه یعنی تک اسمه ناشخورین حیا خبره که 4 ساله بار چه ببه فیتا شبابا ابت تنیه فیتا شبابا گلک بیکار دمینن چیه دخرجن بیکار دمینن دبیجن دبی حسرن خبرت 4 ساله هب یه دی گوین ما بخور کار نکن وی ما نشخورینه و خبرت 4 ساله کروه مرچه بب.
1: رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا بعد الاستطلاع. لافا لاحظت بالاستطلاع انه الاغلبية بيكونوا خريجين جدد لما عم يقدموا على الشغل عم يقولوا لهم خلي يكون في عندكم خبرة سابقة. من وين رح تجي الخبرة اذا انت خريج جديد؟ هي مشكلة كتير كبيرة. وحتى كمان في صوت كمان حكى بصراحة فيني أقول إنه أثر شوي علي إنه الضغط النفسي اللي بيعانوا منه الشباب، الضغط النفسي، الضغط المادي، ضغط الأهل، هذا الشيء كله بيعمل ضغط كبير على الشاب. لحتى أحياناً من الضغط من الستريس بتشوفي ممكن شباب بيحبوا بس يهجوا ويطلعوا من البلد، يطلعوا من البلد حتى يخلصوا من هذا الضغط الموجود. إذا بدي أجي لعندك حسام، أنت صار لك 10 سنين، يعني 10 سنين هي أبداً ما لها فترة قليلة حتى تكون عاطلة عن العمل. شو أكتر الصعوبات اللي واجهتها بهاي الفترة؟
2: أنا سيبي مثل ما ذكر بالتقرير يعني في كثير مثل ما ذكرت أكثر صعوبة واجهتنا مثل ما قلت يطلبوا خبرة سابقة مثلا. يعني أنا شو بدي يعني تكون عندي خبرة سابقة وما كنت موظف سابق مثلا، هاي صح. يعني من الصعوبات اللي واجهتنا كثير. الضغوط الاقتصادية يعني حقيقة مثل ما ذكر كمان أحد الأصوات يعني حتى يعني ما استبعد في نسبة كثير كبيرة من الشباب مثلا صارت معنا حالات نفسية يعني أمراض نفسية يعني من كثر قاعدة البيت مثلا، ضغوط مثلا. هذا إذا كان إنسان أعزب مثلا، إذا كان متزوج وعنده أسرة هذا شلون بده يتأقلم مع الظروف هاي متطلبات الحياة. ما ذكرت في كثير الشباب مثلا يعني عندهم مثلا رغبة يهاجر على أوروبا، اللي ما راح على أوروبا لا أقرب شيء صار يروح على لبنان مثلا، يروح يستقر بلبنان. وضع لبنان مو أحسن من وضعنا من حالة الأمنية والسياسية، ولكن عم بيروح يقول أحسن من هون جوا البلد هون، يعني ضغوط نفسية رهيبة. يعني فقلنا يعني أكثر من المشاكل اللي عانينا منها نحن بتقدم للوظائف أو هذه الأمور يا وظيفة ما تناسب مثلا مثل ما ذكرت أنسي هين ما تناسب مثلا متطلعاتي، مثلا أنا عندي رغبة أنه لم كان عندي حلم مثلا أكون أستاذ دكتور مثلا، دكتور ما توفرت معي، أما أستاذ يعني مثلا ما أجد مثلا متطلبات وظيفة على مثل ما أنا بدي يعني. فكثير من هاي الأمور صراحة سوت لنا مشاكل وعوائق يعني.
0: طيب حسام، هلأ هيك لثواني هيك فكرت أنه أنت 10 سنين ما أنت عاطل عن العمل، تمام؟ طيب أنت حصراً لازم أنه بدك تشتغل بشهادة. هلأ قديماً كان حصراً لازم واحد يشتغل بشهادته، بس هلأ فيك تلاقي حالك إذا مثلاً فينك تشوف حالك أنه تقدر توظف بغير شهادة بوظيفة تانية، حصراً لازم أنت تشتغل بشهادتك؟
1: لا، يمكن جاوب على هذا السؤال. أنا يعني أحياناً بفكر أن أنا درست 12-15 سنة مشان بالأخير ما أشتغل بشهادتي، هذا الشيء بيخليني أجن يعني، ليش درست 15 سنة؟ فما بعرف حسام شو رأيك؟
0: أنا برأيي أنه لو حسام إذا لاقى حاله بشيء تاني يعني يشتغل لبينما الله يفرج عليه.
2: لا شوف يا أنسي هيفي، أنسي ياهين، جميع المستمعين، اليوم المشكلة يعني ندور على فرص عمل. أقول لك ما دورت بهذه الفترة، دورت يعني مثلا الفرص العمل اللي حصلناها، ذكر أحد الأصوات نقطة كثير مهمة، مؤقتي.
1: تمام،
2: يعني مؤقتي تحل مشكلة شهر شهرين وبعدين طيب. يعني مثلا تروح على وظيفة ثانية أو عمل عند شركة خاصة مثلا، كمان الشركة الخاصة مثلا يقول لك يعني أنا قلت لك أنا بداية الحلقة أنا شهادتي التاريخ مثلا، كل أنا شو بدي بشهادة التاريخ مثلا.
1: صح.
2: اليوم قلنا اليوم مثلا بده مثلا تكنولوجيا مثل ما ذكرت أنسي ياهين، مثلا ICDL مثلا، برامج إكسل، ذكاء اصطناعي. يعني اليوم العالم عم بيصير عالم رقمي للأسف، يعني هذا الشيء عم بيضرنا نحن مثل الشهادات. أولي مثلا كان قبل شو يقول مثلا تدخل أدبي ولا علمي، علمي طموح وأعلى مثلا ومجاله أوسع من الأدبي، يعني الشهادات الأدبية سابقا. يعني هاي كمان من اللي عانينا منه. يعني إذا مثلا اجتني فرصة عمل بالإمكانيات المتوفرة لي، يعني هلا امكانياتي انا مثل ما عندي امكانيات مثلا بالتكنولوجيا والرقمي اكيد راح اروح، بس اذا ما توفر مثلا ضمن الامكانيات اللي انا قدرتي فيها مثلا بجور متدنيه مثلا، ما راح استفاد من شيء، يعني بالعكس راح ازيد معاناتي اكثر واكثر يعني.
1: تماما، وراح تضيع وقتك.
2: ايوه، مضيع على الوقت، يعني ممكن اشوف حالي بغير مكان مثلا او ابحث عن مجال عمل ثاني مثلا.
1: حتى بالاستطلاع أنسي آهين شفنا كتير أشخاص حكوا عن التكنولوجيا وقديش هي مهمة حاليا، حتى الشباب يطوروا حالهم فيها. فحب أسمع منك أنت أكتر، شو أهمية التكنولوجيا بالبحث عن عمل حاليا؟
3: هلا الفرص العمل المطلوبة حاليا هي كلها عن طريق التكنولوجيا، سواء كانت تسويق رقمي أو برمجة أو مونتاج. هل فرص حياتنا كلها أساساً حياتنا كلها صارت على الإنترنت، فتعلم هالمهارات بتخول الإنسان لحتى يلاقي فرصة عمل مريحة له. يعني مثلاً أنا لي زميلة مهندسة حتى اشتغلت بمجال الهندسي ولكن ما لقت حالها بهالمكان، هي كان عندها شغف بالتياب، فتعلمت مسألة التسويق والمونتاج وصارت تجيب قطع تياب، وهي على هواها عم تضبط هالقطع وتنزل هالقطع على صفحتها، ويعني عن جد صار عندها مشروع الخاص وكان كتير ناجح. فنحن ما لازم نعتمد على فكرة إنه الفكرة التقليدية للعمل إنه خلص لازم تتخرج لازم تتوظف بمكان تشتغل 7-8 ساعات رأس الشهر تستلم راتبك وتعيش هالحياة الروتينية فقط. لا أبدا، حتى في ناس هلأ عم بيشتغلوا بس المجال اللي عم يشتغلوا مو مجالهم، نفسيا مو مرتاحين مثلا، او انه الدخل المادي مو كافي، او انه هالشيء بيستهلك حياتهم ونمط الحياه اللي هن تعلموها، فعم يتركوا الشغل بكل بساطه وبيتوجهوا ل لحياه ثانيه اللي هي انه عمل خاص فيهم هن.
0: حسام، نجي لعندك. حاليا في مبادرات بتساعد الشباب ليطوروا من حالهم، ولكن شو بتطلب من المسؤولين واصحاب القرار يعملوا ليساعدوا الشباب ويزيدوا من فرص العمل؟
2: هلا بالنسبه للمبادرات، يعني مبادره سواء كانت حكوميه ولا خاصه ولا مجتمعيه حتى كمان، هذا مثل ما ذكرت أنسي ياهين كمبادرات اللي كثير دور كبير بخلق فرص العمل من خلال الدورات اللي عم بيقوموا فيها، من خلال دعم المشاريع الصغيره، تسهيل الحصول على تمويل مثل من قرض أو حتى تطوير مهاراتنا على الجانب الرقمي، جانب النفسي يعني حتى في كثير مثلا دورات تأهل مثلا الفئة الشبابية نفسيا، مثل ما يعني قلت لك إن إحنا اليوم بلد 14-15 سنة حروب وصراعات، يعني كمان كانت لها تأثير نفسي كثير على الفئة الشبابية، يعني تخلي يعني ذكرت كمان عن سياهين مثلا نقطة الإنسان يكون منعزل، يعني مثلا أنا كمان قاعد بيتي ومنعزل عن المجتمع وإنسان غير مجتمعي أكيد ما راح أحصل على وظيفة، يعني الوظيفة ما راح تجي لعندي تدق الباب وتقول أنا جيت لعندك يعني. فمثل هاي المبادرات كثير يعني لها كثير دور إيجابي بالمجتمع، ولكن مشكلة هاي المبادرات مثلا يكون يا أما بنقص التمويل ما عم تستمر هذه، يعني في نقص مثلا تمويل مثلا، يعني اليوم المبادرة سواء مثل ما قلنا حكومية ولا خاصة ولا مجتمعية ولا منظمات، مرات يصير في عندها نقص تمويل يخف تمويله مثلا، يخف مثلا دورات التدريبيه، تخف المناطق اللي تتوسع فيها، يعني مثلا ولا هلا مثلا تجي عندنا دوره مثلا بالريف على سبيل المثال مثل اللي حكت عنا انسي اهين، يعني بدل ما اروح مثلا على القامش اللي مثلا مسافه الطريق والمدينه مثلا بهاي الاجواء مثلا بتكون عندي مثلا بالريف مثلا تجي ساعه ساعتين مثلا، كمان راح نستفاد كثير كويس. كمان عدم توفرها بكل الاماكن هاي كمان مشكله، يعني بنعاني منها مثلا بالدورات التدريبيه او بالمبادرات اللي عم نحكي عنها. قلنا كمان مثلا الانسان يقول مثلا الاوضاع الاقتصاديه مثلا، مثلا على سبيل المثال يعني عم نحكي مثلا في دورات ICDL مثلا بده مثلا $50 مثلا على الدوره التدريبيه، مثلا انسان انا هسه يعني صار لي كشاب مثلا 10 سنوات وعندي عائله مثلا، اقول $50 اليوم، لا $50 خليه مصروف اقتصادي احسن ما احطه مثلا دوره ومحتمل اتوظف ومحتمل ما اتوظف، لانه اليوم الفئه الشبابيه عندنا بمجتمعنا للاسف الشديد وصلت لمرحله كثير من الاحباط والياس للاسف الشديد يعني. فيعني أنا شوف كثير أمور مثلا هي دورة كثير إيجابي المبادرات هذه إذا استمرت، إذا أدى الدورة بشكل مستمر دوري توسع الدخل تغلغل الداخل المجتمع شملت كثير من أطياف المجتمع، دورة كثير إيجابي. أما مثل ما قلت لك كمان هي عم بتعاني من مشاكل مثلا نقص تمويل وهاي الأمور والأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية وغيرها مثلا من هذه الأمور، لما يخف دعمها وتخف هذا الشيء كمان تنعكس آثار السلبية يعني على المجتمع يعني.
1: تماما، مثل ما عم نشوف كمان في كتير تهميش للمناطق اللي عم تكون ريفية، كمان عم بيكون فيها نقص في الفرص، فرص العمل، نقص فرص التدريب، عم يكونوا فينا نقول مهمشين من كتير شغلات يعني. أنيسي آهين
2: بس في نقطة كمان عدم المتابعة، يعني مثلا على سبيل المثال قبل عدة سنوات يعني اجت منظمة عندنا لهون مثلا كان مثلا دعم مشاريع صغيرة، يعني مثلا كان في مثلا مجال انترنت فيها مثلا ناس قدمت، في ناس مثلا قدمت على مشاريع زراعية مثلا، في ناس قدمت على تربية مواشي، ولكن مثلا في بعض من هذيك الأطراف مثلا أنا بالمدينة اجي احكي عن طريق الموبايل مثلا ما يجي مثلا يتابع أمور، عدم المتابعة كمان هذا الشيء كمان ما خلى الاستمرارية بدور هاي المنظمات أو دور هاي المبادرات مثلا.
1: أنيسة أهين في عندي سؤال عن مبادرتك، هل بتوصل الأماكن اللي بتكون نوعا ما بعيدة أو ريفية أيضا؟
3: هلا نحن حاليا عم نحاول نشتغل على الموضوع إنه هالتدريبات تكون أونلاين كرمال هالصعوبات من ناحية الريف من ناحية البعد، فعم نشتغل على الموضوع إنه تكون أونلاين. هاي أول نقطة. تاني نقطة، صحيح في مبادرات تتطلب دخل مادي ولكن نحن مبادراتنا مجانية، مجرد فئة شابة بعيدة كل البعد عن العمل عن السياسة، فئة شابة عم بتحاول تطور من رفقات الشباب. قلت لك الهدف الأساسي والأول من هالمبادرة هي كانت أنه نخلق شبكة شبابية، نبطل نتأثر بالأوضاع الاقتصادية بالأوضاع السياسية، نبطل نستنى شيء من حدا، لا نحن نخلق الفرصة، نحن نخلق هدفنا وحياتنا وشغفنا. هاي الفكرة الأساسية أنه نحن سوا نطور من بعض. حتى أنا هالمبادرة شرطي الأساسي أنه أي شخص يخضع لهالتدريبات ويتعلمون، شرطي الأساسي أنه هالشخص يوما ما رح ينحط مكان المدرب نفسه. ففكرة إنه يتركنا إنه بس يتعلم ويتركنا، هي أنا رفضتها كرمال إنه كلياتنا نضل مثل الشبكة نساهم ونساعد بعض.
1: حلو كتير حسام، كمان هاي فكرة أو بديل للتدريبات اللي عم بتصير إنك تتدرب أونلاين، هذا الشيء كمان بديل في حال كان في عندك بالبيت شبكة إنترنت جيدة. كمان شو وضع الإنترنت عندك؟
2: الانترنت تمام حاليا، ماشي الحال يعني تمام، بس كمان يعني هلا مبادره اونلاين مبادره كثير ناجحه صراحه، يعني انا هي اول مره اسمع عنها حقيقه. يعني انا اعرف مثلا يروحون على الدورات التدريبيه مثلا ضمن المدن، إذا توفرت شروطه والله لسه بعد مناسبة أكثر. يعني مثلا يوم إذا كشخص حسام بدي يفتح مثلا عن طريق دورة أونلاين انضم لإله مثلا يكون لابتوبي جاهز انترنتي موجود بعد كثير أحسن. يعني هالأمور راح تخفف. يعني مثلا أنا اليوم مثلا على منطقة الريف القامش اللي ما أقدر أطلع مثلا عن طريق الأونلاين أقدر أقدم عليه وأحصل على شهادة. مبادرة كثير حلوة يعني.
1: هالشي كمان كثير مهم. ممكن بعد الحلقة نعطي أرقامكم لبعض مشان تشبكوا.
0: بالنهاية هيفا يمكن الطريق مو سهل بس الواضح أنه التطوير مستمر والسعي ممكن يفتح أبواب جديدة.
1: طبعا لهيك حابة أسمع نصيحتك آهين. شو نصيحتك للشباب؟ يعني من وين يبلشوا؟ شو يعملوا؟ شو عندك نصيحة؟
3: تفضل. صراحة أنا سمعت أستاذ حسام وسمعت الشباب اللي يحكوا. فعليا أنا كنت بنفس المرحلة كنت عم عاني من هالشي ومن هالتحديات. ولكن لوهلي هيك جتني الفكرة أنه أنا ليش قاعدة أعملوه غيري؟ ليش ناطرة حدا اللي يعمل لي شيء؟ ليش ما أنا ما أخلق الفرصة لي؟ أنا حاليا عم بشتغل مثلي مثلهم موظفة، ولكن بالإضافة لعملي أنا عم مشي بهالمبادرة وطور من نفسي كرمال يوما ما أكون بمكان أنا بستحقه، يوما ما أقول أنه أنا نجحت رغم كل هالتحديات وهالأوضاع اللي صارت. بطل أني لوم الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبطل أني لوم عائلتي على أي شيء، ويكون نجاحي مرسوم. أنا هاي هي نصيحتي أنه الفئة الشابة تحاول تشتغل على حالة التعليم الذاتي. الانترنت فتح لنا أفاق كتير كبيرة لدرجة أنه صاروا يستبدل الأيدي العاملة بالانترنت. فالأفضل أنه الإنسان هو يطور من نفسه، يختار المهارة اللي هو بيشوف حاله فيها، يختار مهارة بتناسبه ويتعلم فيه عن طريق الانترنت. وأنا صدقا واثقة أنه رح يلاقي الفرصة اللي بتناسبه.
1: الصعوبات كتيرة والتحديات أكبر، ولكن النجاح في إله لزة مختلفة. حسام عندي فضول أعرف شو حاطت ببالك المستقبل.
2: للمستقبل والله أنا حاليا متمسك بالأمل. يعني مستقبل أتمنى أحصل على الشيء اللي أنا بدي إياه. يعني مثل ما قلت كل إنسان له طموح، كل إنسان له هدف. يعني مثل ما ذكرت إنه ذكرت من شوي إنه النجاح له لذة. يعني بيوم من الأيام أنا لما دخلت جامعة قلت إمتى بدي أتخرج وإمتى، وصار اليوم 10 سنوات متخرج. يعني كمان مشينا نص الطريق. يعني نقول إن شاء الله الوضع بده يتغير، ما راح يضل هيك. يعني بالنسبة لي إذا بدي أنصح الشباب مثلا أو نكون مريت بهذه التجربة، يعني ظليت مثلا على مدى 10 سنوات استنى مثلا وظائف حكومية، أنصح الشباب لا يستنون وظائف الحكومية أبدا. خلي إذا يقدر يحصل على وظيفة مثلا غير وظيفة مثلا بشركة خاصة أو شركة شغل خاص، لا يوقف حياته، خلي يشتغل فيها لحتى تجي الوظيفة مثلا الحكومية. نحن ليش نتمسك بالوظيفة الحكومية مثلا؟ يقول مثلا بالمستقبل لما يصير عمري كبير، لما ختر مثلا راتب تقاعدي ومن هذه الأمور. يعني
1: في إلى استمرارية الوظيفة الحكومية قصدك؟
2: يعني مطمعنا بالوظيفة الحكومية انه والله ايش بكره يصير عمري 60 سنة مثلا نقبضي، بس اليوم انا مثلا عمري مثلا 29 سنة مثلا، صحت وظيفة خاصة خلي اشتغل فيها لحتى تجيني الوظيفة الحكومية لوقتها. يعني البحث مثلا عن طريق التواصل الاجتماعي مثلا، يوم كثير مثلا نشوف في مثلا منظمات مثلا في مثلا طلب على عمل من طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. فننصح الشباب كمان مثلا، والنقطة الأساسية يطورون مثلا من مهارات، لانه انا صراحة مريت بهذه التجربة ما طورت من مهارات الرقمية. ممكن عندي مهارات اجتماعية، شخص اجتماعي مثلا تكيف مع ظروف العمل، ولكن اليوم مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة انه الانسان نحن اليوم بعصر تكنولوجيا، عصر رقمي، فلازم نطور من مبادراته او عفوا من مهاراته الرقمية من خلال الدورات اللي يشوفون عليها مثل الانسي اهين. يعني هاي كثير الى يعني للمستقبل كثير منيحة، يعني حتى لمستقبل لاسرته لاطفاله كمان، في يعلم اطفاله مثلا. الزمن ما راح يضل هذا الزمن. يعني
0: تماما هيفا، كل إنسان عنده طموح ولذة نجاح حلوة. لحتى تحس بهاللذة لازم تطور من حالك. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لكم ضيوفنا عن طريق هاتف. كانت معنا آهين محمد عثمان ناشطة في مجال الشباب من حسكة، وكمان كان معنا عن طريق الهاتف حسام الأحمد من قامشلي. شكرا لكم كتير.
1: لافا نحن فيني أنا أقول إنه أنا تعلمت شغلي من هالحلقة، إنه لازم الشباب يشتغلوا. يشتغلوا شغل خاص، يشتغلوا شغل عام، يتدربوا تدريبات،
0: المهم يشتغلوا،
1: المهم يشتغلوا ويستفيدوا من وقتهم قدر الإمكان. لهيك مستمعينا اشتغلوا على حالكم وركزوا على حالكم أكثر، وخصوصي فئة الشباب، لأنه هذا العمر وخصوصي عمر العشرينات ما بيتعوض أبدا
0: تماما،
1: ومنعيشه مرة واحدة. لهيك شكرا كتير لكم مستمعينا، وفي حال كان في عندكم أفكار حابين تشاركونا فيهم أو حابين تكونوا الضيوف بحلقاتنا المستقبلية كمان نكون كتير مبسوطين فيكم. كنتوا معنا ببرنامج برافو، شكرا كتير إليك لافا، وشكرا لمحمد صالح كان معنا على التكنيك. ضلوا بخير.
0: ضلوا بخير انت كمان.

Ay lo miro sare me de sadle me ne beja pera wa beja wa ze jore de ne ram ar az mo ani sinau jare de ne ram bar dang ze gole miro ta be beninau anda bro ma la musa wa khajo ana khana al khada ba wa zba ta mle musa ba ge khoi ke kala ge gle ta ve de li da mo jone ولا دار اشكون يقولوا اشكون بقرتاو اقرتال دلاو وابدا بارا خوطا بخوية بارا خوطا بيارو بار البرايو على بنير الاجيب لقراناو بونا سرتيل

مقوس باخذ يدرس كرواني بزني الموخ ذاك اللي بيتابك في مال عذوق توب واسيارين الموخ ذا بس بيبي قل لك بلي بذن وبوري عمشتوري بشو ضايا ولو نمديل اشكيل وادي قدوم شوكا ما مدالي بقي مني كل مربو ذلالو ذلالو ذسالو مو يو يو اخر.

كي تو باس يوري نني بسور تو بيتوري هذا بما ويسري لا بلا با بعمل سوري بشور لو غيز هذا لا لو بو هذا لا لو هذا سوري مو يا اخي.

أطول مبروك للجماعة جاري محمل الظالم ما تجدين يا خربني ليليخ أزين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبرة خرناك مبروك للجماعة جاري محمل

خبي معي مع الخرابة وزينة دخمة هرسي براكي خبي ميادي ربني غام وزينة دخمة هرسي حمالو كدوري.

كركودين هاي مرخرا باي ما دل تزاني صلاة إصال ديشي عسكري كاقرام آتا چمارا بي بقتمي

سبين وحيا بيفوري لي ذكري حذار وحفصد ما يصالح بقي سر مخماري أمان سر بيها فورا دامانا سر بيها فورا اينا صالح بقي تازم كري كلابي عزيدي لباجار اسمبولي لحمد بقي.

امبيرا ولا دينا مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة ولا تخير بيتنا سرور عليم عليم عليم عليم.

كلي بيت من ياتي مورا بوبي كدي دد بيس بيس هو ربيخة ما صفيك ولا بسريم أغدوري خديروني واخ إلي قتي جغورا ببشتا خدخ مراجارة كي ببيچة تتنا موشي قريتش ديا تاخي نالي قلي دي قلوبي ميخي دي بيبوني ويدانا عنيا كبا لبرشينة دي بي نيرا مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة

نوغري كلي بيت بنياتي مورا بوبي كدي تي لازكي سلمي دي خي بوي بوي واشيني إلي قطي جغوري خب بشتا خدا خبيس بي جغوري كيمرا بيش تتون أقلي شريا طاخي والها إلي نورا قلي دقلو بي ميخي كي تبوي بوني بيس بي خويدانا عنيا كبالي برشين سبا بيني دينا مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة.

زم باب صالح بالخمال او سبع الصيد فيا خري مر من خاص كه ربا الناس براي تمام فلا خجم بردان شون خالي ردوي مراد في شقاب دي دوي شافلي غير الجمال بير اسم الخراب وميراح بكشم اشترى شوم فنان ميا كبر خا خون داك دي دي ولا دي عمل اخو بقر اخاي هاي مال ميدان الشرف مال مره عيبه بالخلقه تنقر فنزاني فيا بكيف قاسي كوزك براي تبتني اشترى شوم بقوم تلاخي جن برداني بساغ السلامتي بسر چولوغ چوجغي خود آهذا ناقر يا خي هلا داني هلا داني اگه تمال بابي من ماي هلا داني اشترى شوم بقوم شون نقسم ابنامي قرآن برخي مال بابي مقولي برابين اخباري دي هل داني سو خارنب تلاخي جن برداني حياء ميران كشن بسلامتي رانا بنجع الراس آهذا ميداني يا خي واي في دار السيدة أنا برازة بالمئجة صبيرة قنت لاني جواقري كلي بكبه مالا خلقي عن تابع سسري عقيتي مالا بابي منها ما يجي بارد آقر دادا عنكر انكاثر ثاني رابي باب صالح بالخمال او يسبع الصيد فيا خري مير مير خاص كه ربا الناس برايه تمام مبتلاق جن بردان شون دخوار يل دو مراد في شقاب دي دو شافلي غري رول جمال ولد سرين حاج مصطفى بگ مشابه گ توي مامي بگ قومي خلاما بكشم لقارشي چولوغ چوجق وانا چك سيل حيوان دستا بسين بميراني خلب زان بالله بابا هبو لبشت خراب يا خلك جبير نقر حيف اخو هلاني يا خي هلا داني هلا داني اجتي مال باب من ماي هلا داني اشترى شوم شو لا قسم ابن ابي قران بالخي مال باب مقلي بر عبد الله جاري اخو كفن شو خارن تلاق جنب رضاني حيا ميرانا كوجن بسلامتي رانا بنجع الراس هذا ميداني يا اخي

قوي خم دقس وقال قال قوتني شيطان وفساد لا فساد يا خلكي ويا برا خذ تلعب قد نمراد منو

يا ولدي المال خراب بقوتي ورجو تجرام وصرف سرجان وجسدي مع عبدالي قد يدبر ذاك وزي قولي حصالة إلى بيرا قالك قالك وزي جبابة

بري دارو يا برد سكري مقابلي تجي برابري سريقري إياك بلي مليا خل يا حق

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب.

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي

شعبا كلك خملو خيلا خقري داك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري داك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا.

شيز مرم طبقل من راكر فرمان وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كتشيز مرم طبقل من راكر فرمان وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كاتشي تاباس كريمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كريمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقرانم اجيب خزانم دو اوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر ديتا برقرانم اجيب مزان مبو عوري من ايش وجاني لو اخويا يا قدر تيتا برقرانين اجيب مزان مبو عوري من ايش وجاني لو اخويا يا قدر

دم ودوران اصحابان دم دلي مجارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودوران اصحابان دم دلي مجارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم